شبابا بيجي وتتايا لفيت مرجال ما انتن يوتي وما نحجة بهوتي من أسير يوكي سنتو ديوز الهملون يا حمي يا جاي مركبة تتايا هنيكي ما وام سنتو تسي بخيست تهتي شبابا بي تتايا هربا بخيط هلا بجا محبوري Santo, ma